مثلش ما عاد فيك تقاوم، روس جبالك بإيدينا، افتح البوابة بإيدك واعزمنا نفوت.

0: فات الخوف على عيون.
1: فات الخوف وانسدت المداخل. سقط رجالك مثل كعاب الشجر اليابس تحت الجوز على الحفاف. سقط ناموا بتياب المعارك.
0: والنسوان والأهالي والولاد.
1: اللي مات مات، اللي تخبأ تخبأ، واللي هرب هرب، ترك بواب مفتوح.
0: فأزن فات الخوف
1: والسلاح تكسر.
0: خلصت أيام البطولة، خلينا نتفرق.
1: نحن معك
0: إذا بعدني الأيد. طيعوا الأمر وروح.
1: لوين؟
0: حلايتكن مني. خلي كل واحد يختار طريق. إجا زمان النسيان. الله معكم.

0: يا فاتح المتسلط بشرح اترك البوابة.
1: بلادك صارت بإيدينا وبدنا نفوت.
0: فوتوا بالقوة.

0: رجاله خافوا هو ما خاف. ليش؟
1: عم بسأل حالي ليش؟ كان موته أقوى من السيف.
2: جبال الثوان ملكناها فرح.

0: يا فاتك المتسلط، هيدا وفد من الاهالي جايين يرحموا فيك.
1: اتصدقش جايبينا بالقوه.
2: هيدا انا عوم الهبيلي.
3: وجايبين هبيلي رحب فينا؟
1: ليش اللي في عقلي بيجي؟
0: لا
1: عسكركم لها بالبيوت.
2: باسم الاهالي اهالي جبال الصوان، يا مولانا وحاكمنا برحب فيك.
3: اسكت انت، ما بتحكي باسم حدا، احكي باسمك وحدك. انت شو اسمك؟
4: عبدو، عبدو الرواندي.
2: هيدا بغني.
3: غني؟
4: لا
2: انا بغني. اوه
1: خدوه.
2: جبال الصوان ملكناها، فانا حق تراب رجال، انا حاكمها، انا سيدها، انا الزمان اللي جاي، انا الشتي، انا البر، امري بزهر اللوز، ما حدا بيحكي الا بامري ولا بيفكر الا بامري، واللي بده يتمرد بيوقع تحت الموت. غنوا
5: اذا طامع نغني لك من علي المناحة.
2: هنا الحزن بفرحني. غنوا.
6: تعب السيف ما تعب البطل، سكر السيف ما سكر البطل، كسر السيف كسر الانتصر، كسر الموت ما انكسر البطل.
2: خدوهم من هون، خدوا اساميهم، خلي العسكر ببيوتهم ينام. علوا احتفال النصر.

0: سني اثنين ثلاثة مرق وعموت مدلج أربعة خمسة ست سنين مرق وعموت مدلج سبعة ثمانية تسعة عشرة وفاتك المتسلط محتل جبال السوان وأنا عم خطر سنة عن سنة والأهالي ناس نسيوا ناس عم ينسوا وناس ما نسوا صورة مدلج عتقت وبعدها معلقة عكم حايط ببيوت نسوان لابسين أسود أنا حني الساحلانية صورة مدلج قاعدة عندي عالحايط أنا بعرفهم كلهم هيدا عبد الرواندي هيدا نعوم الهبيلي هيدا يوسي وجميلي ونزهة وأبو صق كلن كلن رجعوا يجتمعوا بالساحة
1: شوفوا شوفوا الغيمة

0: الله يبسطكم.
1: خير ان شاء الله يا شهوان.
0: مثل ما انك شايف، تياب جداد، شلحة جديدة، وبدي عمر عم فتش على شغيله.
1: مش سامع.
0: بدفع سلف.
1: هلأ انت صار معك مصاري تعمر؟
0: الله يخلي لنا اياه، انا مستشار عنده وهو كريم حقي.
1: يعني بتتجسس له؟
0: ابدا، بجمع له اخبار لصالح البلد. انا شغلتي تبوشوش، وهو الله يطول عمره سميع.
2: لا شهوان، طلع انت شو؟ طلع
1: تفو يا شهوان، هالشغلة بلاها.
0: شو بنعمل؟ ما فينا نعضل له ايده، بنبسله اياها.
3: بوصك الحي ان شاء الله. شوفوا شوفوا الغيمة كبرت فوق الجوزة.

0: مش معقول لسه ما تتركنا تنحينا من دفاترها وينقطع الخيط.
1: قطعوا الخيط السما نسيتكن مدلج قتل عالبوابي واخدوا العشب.

أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا وعاشوا فيك.

0: وراجعة تعمل
1: راجعة خلص الأرض.
0: جدك اسمه الكاسر كان ضربة سيفه تقد الصخر وانتهى على البوابة. بيك هيدوم الجبال كان بيدو يلوي الحديد ويمسح نقشة العملة وانتهى على البوابة.
2: انت يا طفلي ربيت بالهرب، يا زهرة الضاف، يا أتعس من عشب الحي، شو راجعة تعمل؟
1: راجعة خلص الأرض.
2: كيف وانت وحدك؟ وين رجالي؟ وين الناس وخيل القوة اللي شعره أبيض والسيوف اللي هي الحق؟
1: اللي بي قبل ما يموت الحق ما بيموت. أنا نقطة الشتاء، أنا حبة القمح، جاي انزرع بأرضي بصدور الناس اللي هون، وبكرة زرعنا بيطلع.
2: يبو هيدي اللي اهتميتوا فيها؟
0: يا مولانا يلي خبروني كبروا لي رجوعة، قال مثل البرج كان خيال عليهم.
2: مجنوني بنت مغرورة بتحلم. طمن بالك، الريح اللي قصفت كعاب الجوز ما بتقومها الورقة.
3: شو عملتوا يا مولانا؟
0: يا شهوان القصة أصغر مما تصورناها، مش لازم نفكر فيها.
3: يا مولانا مرات نقط الشتاء بتحفر حيط القلعة.
0: راقبوها.
3: نخلي ضو.
4: في ضجي بالبلد.
3: شو؟
5: مجمعين وعم بحضروا عيد العنب.
3: عيد العنب؟ بعلمي بطلوا العياد من زمان، ليش رجعوها؟ وبعد ما جيت غربي، فإذا غربي بديت تشتغل وهيدا كله تحدي للسلطة. شوفوا يا شباب، في مثل بيقول إن ما كبرت ما بتصغر وإن ما خربت ما بتعمر. بس بهالبلد بتكبر ما بتعود تصغر وبتخرب ما بتعود تعمر. والهيئة بدها تكبر والمشاكل تكتر، ونحن بين المشاكل فينا نزرع، فينا نقطف، فينا نكبر.
4: شو قصدك؟
3: يلي فوق اتكلوا علي وانا اتكلت عليكم، واذا انا حكمت وصرت انتو بتصيروا معي، وفهمكن كفاية.
4: فهمنا عليك.
3: شوفوا شغلكم، البعيش بذكر التاني وبتقولوا شهوان قال عيد العنب بداية المشاكل.
6: الزلم حياز مينك عفنجان قهوة؟
3: دخيلكن ممنون ما بشرب.
7: بدك تشرب
3: يا شباب؟
6: بدك تشرب؟
3: اي
6: بدك تشرب.

0: صدق ظنك يا شهوان، القصة أبدا مش بسيطة.
1: قول يا شهوان.
0: وعيه وعيه يا مولانا، كانوا مسكرين وفجأة وصلت، فتحوا بوابهم ووعيوا ووعيوا.
1: شو صار بالعيد؟
0: صوت قال غنان المواسم والحب، بس عيون قالت اشي ابعد.
1: عيد غنان ورقص ما في شي. اصحى تكون يا شهوان، الحبة عم تخلق اب.
0: وحكيوا عن الثعلب.
1: ومين الثعلب؟
0: مين الثعلب؟ مفهومي يا انا يا الاكبر مني.
1: بعده كلامك بالهوى.
0: أهالي جبال الصوان أهل قتال، بالماضي حاربوكم 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. بسرعة يا مولانا، قلوا لمولانا رجعت غربي بنت مدلج ورجع البحر يهدر.
1: غربي بنت مدلج بتحرك هدير البحر؟
0: ما دام غربي بهالأرض ما بترتاحوا. غربي بالنسبة إلهن تاريخ الدم والندر، لازم تتزغر بعيونهم، تتهدم قدامهم قبل ما تصحوا شي يوم وهن عم ينطفوا سلاحاتهم.
1: شهوان شو عم تقول؟ بعد في عندهم سلاح؟
0: ليش السلاح وين راح؟ مخبيينه بالقبية بمعاجن الخبز وتحت بلاطات البيوت. عندهم سلاح، عندهم المعاول، فراغي على الحطب، حديد سكورة المي. إذا قاموا القصة بتكبر. وعيوا وعيوا.
1: أنا رح بلغ فاتك، وأنت يا شهوان فهم جماعتنا.
0: رح فهمهن، لكن أنتوا ساعدوني قووني شوي، في شغلة عم تنسوها.
1: شو هي؟
0: الكياس يا مولانا، بحبها شوي الكياس. الكياس يلي بتبرم الراس، بتوفر دم وبتربحوا ناس. رنينك بهالليل بضو الليل، يا نجوم الكياس الصفرة، انت وحدك نجوم.
2: ندهتلنا
0: كمان، الك عطر بيجذب الناس. يجي وقت الشغل

0: حكيت حني، حكيت وما حكيت وغربتنا حن. العرس التاني طار عرس مين؟
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب الطفيلي، انا تنبك الغرام وانت الارجيلي.
0: والشاعر كمان
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي؟ خلينا نودع عصايد الحب لانه بكره بس تعرك بيمشي سوق الاناشيد الحماسيه.
0: عيونهم كترت عم بضلوا راقبونا.
1: الهبيلي ما بهمه، فلفلتين من المراقبه. انت لما كنت صغيري وانا كبير كنت احملك وقولي، لما جميل بتكبر وضل انا شاب ان شاء الله تطلع حملتي. وهلا انت كبرتي وناوي احملك،
0: وبلكي عزبتك
1: بحمل،
0: وبلكي سهرتك
1: بحملك،
0: وبلكي حبيت غيرك
1: بحملك،
0: وبترضى حب غيرك.
1: ما خليني كمل، بحملك وبزتك بالبير.
0: وبهون عليك نعوم.
1: ما انا البير.
0: انت البير.
1: ايه من زمان عملت حالي بير، صرت انطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي انا بحبها.
0: وجيت لعندك؟
1: اجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
0: خبرت القصة لحدا؟
1: البير ما بخبر.
0: يا ريت يا نعوم ترجع بير، وارجع انا بنت صغيرة تلعب حد البير.
2: شو؟ قال ابو صار بده يجوز بنته؟
0: وبعدك لهلا مش عارف؟
2: عارف بس شايف استعدادات وهيصة، شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
0: وليش زعلان؟ تجوز نعملك أكتر من هيك.
1: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
2: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: طل العريس وعروس وعاف الله
1: يا
0: لأهل العريس الأكارم وحي الله ولعيون أهل العروس ولأبو صقر

0: ولعيون سعد اللي يوم الضيم
1: حقي الحق،
0: ولعيون غربي
1: غربي
0: غربي، ولعيون غربي ونبع المجد يسقيها، ولعيون متلج ولعيون متلج اللي ولع لياليها.

0: كانت انت اللي البيت.
1: الله يوفقها.
0: كان عرس حلو بس حزني.
1: بيزرع الشجرة وبربيها حتى يجي اللي بده يجي، بيقطفها وبروح
0: وبصير وحده.
1: اللي شاغل بالي العرس التاني، مدري كيف رح يخلص.
0: عرس مين؟
1: عرس ومش عرس، شايفها قدامي جاي وحده بفستان الابيض والارض بين الفرح والبكي.
0: شغلت اللي بالي انا.
1: روحي تنام وبعدين منحكي. خير ان شاء الله.
2: تفضل معنا.
1: في شي؟
2: تفضل معنا
0: يا عمي. ليش؟
2: تفضلي معه.

يعلن للرعي الكريم انه بعد 3 أيام احتفال بيوم النصر، والاهالي مدعوين للمشاركة بهاليوم.

0: اعتقلوا ابو صقر واعلنوا عن عيد النصر كله تيخوفوا الناس. بدنا نقاطع
1: بدنا نقاطع. يلا يلا بدنا تعلى عبتكبر عبتكبر.
2: اجتمعوا بهالليل ساعدوا غربة.
1: يا عيني اجتمعوا وصلنا واجتمعوا هو بدو يجتمعوا واجتمعوا. يا عمي كل هالاجتماعات فارطة ما بيطلع منها شيء. خلي واحد يهجم ونحن بنهجم خلفه.
3: معلوم لازم يهجموا يخلصوا ابو صقر.
2: مين يهجموا؟
3: اللي بيهجموا هالناس.
2: وليش ما بتهجم انت؟
3: انا
2: دخيلك يا رجال. روح نروح على البيت نترك شو بده يصير.
3: شوف هالزيعة هالمرة.
0: يعني انت مش فزيع.
3: انا قلبي معكم بس شو طالع بايدي؟ عنا اولاد.
0: الحقها الحقها
1: ان شاء الله تعرك عبكي. ايه في كم واحد بدي يخلعهم قتلي.
2: مثل مين؟
1: هذا يوسف.
2: شو بدك فيه؟
1: لك شو بدي فيه؟ صاروا شهرين ما دفع لي شريط الاوضه. والله لا ادره ايش عصايتين هيك وهلها مروجي بتضيع.
0: روح اتبرجل على اللي بيظلموك.
1: مين قال لك مش رح اتبرجل؟ انا بيوم الاحتفال بدي اقعد ببيوت المعازي وانزل بفاتك ضرب حجار.
2: بلكي اجوا عليك.
1: اذا اجوا علي انا بهرب هني بيكمشوا المعازي.
4: يا اخوان مولانا المتسلط فاتك دعيكن على يوم النصر.
5: مش رح نحضر.
4: نصيحة وطني غيور لا تسودوشكم مع الدولة. انا معي دفترين واحد ابيض وواحد اسود ومكلف اسألكن يلي بده يحضر بأيد له اسمه بالدفتر الابيض واللي ناوي قاطع اسمه بيتأيد بالاسود. ها تعال دفاتر انت رح تشتركي؟
2: فشل.
4: ايد بالدفتر الاسود. وانت يا جميلة
2: ولا كيف لك عين تسأل؟
4: ايد بالدفتر الاسود. وانت
1: ايدي بالاسود.
0: مبين هالدفتر الابيض راح يضلوا ابيض.
4: يا عبدو شايف كل اللي راحوا بكرة كله راح يجي.
0: بلكي ما اجا حدا.
4: حاسبين هالحساب ودينا كم طنبر يشحنوا زلمة من الجرد. المهم تعجق شعبيا.
0: تعجق تعجق اهالينا مقاطعين.
4: وراح يجي من اهالينا. شو رايك يا عبدو تشترك انت شخصيا؟
0: عم تمزح؟
4: ابدا ايد له اسمه بالدفتر الابيض.
0: ناوي فكلك هالرقبه؟
4: هيدا كان من زمان. بدك تشترك وتنظم قصيده لفاتك. سيكو
0: عيب عليك ولا
4: بدك تعمل له قصيده؟
0: القصيده بدها وحي.
4: بيهبط عليك الوحي. نبعت لك دوريه تعتقله وتجيبه. خدو هلا انتو بالقلعه في مناظر مؤكد رح بتوحي لك شي قصيده واذا ما طلعت معك بيحوا لك يا الحراس. يلا يا شباب كملوا مهمتكن.
1: شو فيه؟ بدك تشرب فنجان قهوة
6: يا شباب؟ يا شباب
1: بدك تشرب؟
6: يا لو
1: بدك تشرب؟
6: يا شباب.

0: لمحو العار حيف العدو والغنية وحدة لأرض بتلبق الأشعار.
1: عيون مبلش ورقة تلبق الأشعار.
2: امسكوهن
1: عيون مبلش ورقة
3: يعيشنا وليلة المتصلي
1: يعيش
4: بس نهولي الاحتفال.

0: واللي صار يا ديبو.
1: شهوان احكي
2: يا مولانا. انا عملت جهدي تتعجق شعبيا، الناس قاطعوا ودينا الطنابر عشيرة، رجعوا فاضيين، كان لازم نلبس شوية عسكر مثل الاهل.
0: خدوه ديبو، جيب لي غربي لهون.
1: يا مولانا بلكي ما قبلت تجي.
2: جيبه بالقوة.
1: بالقوة بتكلف دم.
0: بتكلف دم؟ صارت بهالحجم؟ ليش؟
1: يمكن تأخرنا.
0: شو رايك يا ديبو؟
1: شامم ريحة الثورة، يا بدنا نفاوضها يا بدنا نقتلها.
0: شو بتقول انت؟
1: لازم نقتل غربي نقتلهم ثورتهم.
0: بلكي صاروا اكتر
1: ساعتها من قتلهم.
0: قد الماضي؟
1: يمكن اكتر. بالماضي 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. 10 سنين عم يزرعوا ارضهم غضب.
0: حضر حالك وبعت لي ورا غربي، لازم توجهني.
1: قولوا لغربي فاتك بده يشوفك.

0: جميلي، شو بدك تقولي؟
1: بدي أقول اللي بقلبي. قبل ما جيتي كنت ناطرتك وقول بس تيجي غربي بدنا نقاتل، بدنا نرجع الأرض ونرجع البيوت. لكن لما جيتي وعرفتك حبيتك كتير وصرت عندي أغلى من الأرض وأغلى من البيوت. تخيلك يا غربي.
0: جميلي الله معك.

0: وحدك؟
1: وحدي.
0: بلكي حبستي
1: هن فالتين،
0: بلكي قتلتي
1: هن عايشين.
0: غربي كانوا عايشين قبل ما جيتي، عم ياكلوا يشربوا ويناموا ويشوفوا. ليش رجعتي؟
1: ندهولي
0: تتقدميون للموت.
1: حابين يموتوا.
0: تركيهن وروحي، بارد عليك تروحي، ولا تجعليهن خبز الارض ويرجع شجركن يزهر الطرحات السود.
1: فتحوا شبابيكن، شمس ما عادت تغيب. انا اللي بعرض عليك تروح.
0: انا جيت مش تروح، والارض انا وياهن سيعتنا.
1: وليش قتلت مدلج؟
0: انا ومدلج ما كانت سيعتنا.
1: وليش هلا بدت ساعة؟
0: لم بيكونوا اتنين قوايا مصير يتصارعوا. انا لما جيت بيك وقف بوجهي واتقتلنا. لو ما قتلوا كان قتلني. هيك صار. هلا انا هون، ليش انت رجعت تشعليها؟
1: بي وقف بوجهك لان الارض كانت امانه بعنقه. لما سقط انا استلمت الامانه.
0: بس الارض ملك الكل.
1: الارض ملك الكل، لكن ما بتساع الناس والظلم. لما بيوقع الظلم بتضيع الارض.
0: عم تحكي اكتر ما لازم تحكي. يا هالبنت المغروره، بعطيكي فرصه يوم، يا بترحل يا اما انا بشعلها. بشعلها وبعتلك انت اخر سنين تمدلج وتخلص هالقصه.
1: شو بدك تقتل تقتل؟ ما بقى رح تخلص القصه. ورا كل صخر، تحت كل شجره، فيت كل بيت، عم يخلق ولد لمدلج.
0: ديب وحضر حالك، اجمع العسكر، ركزوا على العالي رجالي رنين الحرب. لازم نسحقهن، آخر واحد نسحقهن ونمحي كل أثر مدلج، وما نخلي مين يخبر، وخلي دمهن يسبح شلالاتهن. سمعني هدير الموت، وابكي يا ريح على أهل جبال الصور.

سلاح يا أهل جبال الصوان، إذا بدكن تسلم بيوتكن وولادكن ونسوانكن بتسلموا غربي وبتتركوا سلاحكم بالأرض وبترجعوا عبيوتكم. استعداد، لما بتنزل إيدي بينزل معها الويل. طيعوا روحوا.

عبس كل اللي صار، عبس اللي بده يصير. قتلنا البي، قتلنا البنت وعبس. شو بدنا نقتل تنقتل؟ ما بقى رح تخلص القصة. ولاد مدلج، اخوة غربي، عم يخلقوا كل يوم. ديبو خد العسكر وهراب، يحني جايين من خلف الصخور، جايين من تحت الشجر، جايين وجايين من ايام الغضب. ايديهم عم تلوح بالزمان، وان بدنا نوقف جيش تياب مخزقة بين الصخور. هربوا تنهرب قبل ما يوصلوا اللي جايين. هربوا.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبا 24 على 24.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
5: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
10: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
11: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطي. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
12: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء
12: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
12: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
13: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
9: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
14: ابانا الذي في السماوات
15: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا
16: كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

أحبك يا مرش أربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع، بحبك.

منطورة شغلتها بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقصنا قنديل تا يقطع رزقنا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش، مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرج؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرج. الخرج هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرج بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقلن عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيعة اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسنة للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقرة وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا انه كان الامير يضل يبرم على الضيع لدرجه ما يعود حدا ابدا ياخذ من الخرج لانه ما يعود حدا بحاجه، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الامير سيف الدين يضل مليان لانه كانوا الاغنياء عندهم كرم وكرامه ويعطوا من ما اعطاهم الله، ولانه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفه وما ياخذوا اكثر من حاجتهم. هيك كانوا اهل ايام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنية حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

قيصة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا يا بني. طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك عجنها وعطيه الارض ولا تمننها.

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال وشهداء الجيش الحبيب، لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 100 وتانية. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا 2 بالصين نحنا لازم ناكل قتلة هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجون اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرها من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكره بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: شو ما رحتوا لمطرح اليوم؟
1: اليوم خصصوا لي نهارنا إلك أنت يا كنت.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
1: إيه والله، وكمان بيقولوا إنها مسرحية حلوة كتير.
0: إيه صديق كيف؟ يلا إذا عبالك ما تحرم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
1: ممنونك ست المنشي. ماشي حسرة، أنا قادر أروح لمطرح، ما أجري مكسورة هون بهالأوتيل.
2: إيه معلش يا معلم، معلش أنت أجرك مكسورة، أنا أجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: And, you speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودل، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: ما معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بيني. لا أسأل معلمي.
2: علمي؟ ايه؟ كيف عم؟ هاي تدافع اجرة في الأذن سنة. كاميليا، صايرة عم تنتهي كثير عن شغلي. طلعت كوباية العصير للغرفة رقم 11.
0: ايييي، وطلع يا معلم، طلع بشرتي وذوقي كيف نسيت. هلا هيك بكون أهلي تبدل ورق
2: نجي صح؟ عجلي لكن عجلي.
0: مين أنت يا خيل؟
1: مين بدي أكون مدام؟ أنا من هون، من لبنان.
0: صحيح صحيح، معك حق، عدم المؤاخذة ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
0: مهجر
1: من الجنوب.
3: يا دمعة المسكوب على وعفك يا جنوبي. بتشتغل انت يا
1: عم؟ شغلتي هلا يا عم دهير، فتش عن شغل.
0: شايف هيك شغل هيك بفتش على شغل. يا حرام، وهاي شغله
3: حلوه. طيب فيش عندك اهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالاوتيل؟
0: يا رايب، وما عوش مصاري كمان حتى يدفع هالا
1: مطيبه. عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
3: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلم.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلي محترم مثل افضالك.
3: الله
1: يسلمك. كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليظة، عشرات العمال تحت إيدي، صاحب نفوس، نظافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عيلي محترم وبس.
0: يطير على مصارفك.
3: بكفوا هودي يا ابني. كلن هوديك ما هن شي عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر. عندي انا.
0: شو عندك ما عندك ابو ملحم؟ شو بيك دكتور؟ شو بتصير تحكي هون؟ ليش مين طارد انت هون؟
3: ولو قربت منير بيت مدير البنك.
0: ايه ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم، بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
3: بسيطة انت.
0: شو بعده هون اخونا؟
4: جميل يا نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشي على الارض.
0: ايه عرف
3: لك يا ابو، واول تخ بيخلى جزي باسمي انا وعلى حكي.
0: يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنية من سلق.
4: كميلي عجلي بالليمونادة للزبون.
0: ما عرفتني يا عمي.
4: تكرم عينك هي ابو ملحم.
3: الله يكرمك.
4: انت غالي وتستر خير.
3: الله يحفظك كل ربيع.
4: بس بدك ما تواخذني على شرط.
3: لا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكي من ربيع.
4: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لا مشي؟
3: ابدا ابدا، مش من اللي بجيت.
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
4: شوفي عندك ثقة بنفسك، وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
3: بارك الله فيك ودير بيك، والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
4: لا بد من نية ولا مكفي، أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة، وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
3: إيه إن شاء الله إن شاء الله. ولا
4: على كل حال قدم لي طلب تأرضى على
3: الإدارة،
4: وإذا بتكتبوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
3: طيب منير بيك، بدي أسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
4: حاش تقول لي منير بيك يا أخي يا أبو أنت لو ما نحن قرايب.
3: طيب ماشي يا أخي السيف البكوي. قديش تقريبا المعاش يعني؟
4: شوف لي خيار بنحن، لأن الشاب ما عنده اختصاص في شيء، راح يصل وظيفة على أساس معاش الحد الأدنى يعني، ومن هون وصار بالكفاءة والنفس.

0: فيها انا كتير سعيد كون زميلكم بالعمل. انا قال لي حضرة المدير انكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: ايه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل، بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي وباي طريقة؟
2: هاي كم عملي قدامك، درسها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر حتى وقعها انا، مفهوم؟

0: داكشي خايفة عليك؟
1: لا لا أبدا، ما بين الشيء.
0: حيث أبو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر، يمكن ما هديش كتير بهالوظيفة.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كتير هونيك؟
1: الشغل ما فيش أهون منه، بس زملائي بالبنك هم الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، طب بدين شين يكون بيناتهم.
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بيجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجته.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هني لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمي؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرت الهيش مين علاج جاي تدافع عنك لما قال منه ما عاش يمشي بالايام. لا العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل اثنينك.
0: يا سلام اثنينك.

0: لك يا خي شوف فيك الساعة كانت تطلع فيه طلع بشغل كبار.
1: حبيت أسألك بخصوص
2: خي شكري.
3: نعم
2: حضرت المدير معاوزك.
3: مش الحال
2: بعتقد نشرت.

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خليت السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا إنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة أنا بحل محله، حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت يا شكرة تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هذا الفعل.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك إنه ما حدا بطيقه، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب، أنا عارف إني رح أتجنى عليه، مضطر إني أتهركم. سيد فادي عايزك في مكتبي جلد. شكرا. تكرم سيد شكري.
2: أنا بأكد لك حضرة المدير إنك مش رح تكون ندمان أبدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامة.

0: خاطرك من هلا أنسة إيمان واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو مرة هذا كون من خمس دقايق بعد طلعت المدير؟
0: حقيقة كنت ناطرك تودع السلف كمان. فاطرك واستر ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بك ليه؟
1: بدك للدغري؟ أنا بعثت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو مرحبا أبو غسان. اثنين قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو مكتب شكري.
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا منه؟
4: لا بخصوص الاختبار أنا اختبرتك من أول يوم كنت بقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبي حضرتك مدير البنك بهمك أمر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي أنا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول إجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن أعرف أنا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، تقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ ايام العداوه بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيفا خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحيلة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفعدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبت كتير بالشغل هو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بعجب وحياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت نعم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل
8: يا سلام.
5: تفضل
8: بطريقة.
0: شكرا.
5: تفضل.
8: سلام. اي فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين شو بلوه الآن تحام.
0: بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاد بلدي.
6: شو عم تقول؟ عم
8: تهجر البلد؟
6: تهجر البلد؟
0: شو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيش يا بهالطريق؟
0: ومثلي متاير عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في 5-6 حظ سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام يا حرام، شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد؟ يا حسرتي شباب معلم مسقف معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب، وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أفضالين.
5: وأنا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعمي وبالحين.
9: أعطيني رئانة الله يسر عادنا، طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: طيب يا ابني فيكم.
9: اهلا معك منير بايك.
4: كيفك؟ اهلا
9: اهلا
6: اهلا اهلا
9: اهلا اهلا. شو المكتب الحلو هذا اللي عندك؟
4: تفضلي.
9: تفضل.
4: فكرتكم الحمد لله.
6: الشغل كيف؟
4: ذكرتكم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولو بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقى بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيرة بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش هنخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
4: بس بالنتيجة اجمل واريح من بيت الواحد.
6: ايه هيك بدي اسالك منير بيه، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
4: فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
4: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن مرة. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتتنحك؟
5: لا ابدا سلامتك،
6: بس احكوا. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه حرام، شفت شو منير بعد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، فما عليه شيء. نحن بنعرف عنك انك خلقك عالي وصدرك رحب وواسع.
6: ايه ونعملنه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه زي ما تريد.
4: بس هدي بدأ اجتماع مجلس إدارة وطلب عن جديد، يعني
5: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحب تقدير.
6: ايه ولا شك انه بيفكر، ولا
5: بيفكر.
6: ولا خاص اذا عرف، يمكن ما عرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
4: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعة بلبنان.
6: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم، من جسم من اعضاء
4: الانسان. طيب خلوني نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين تقريبا.
6: فش مانع.
4: شو بكن رجعتوا تطلعوا بعضكم بي؟
6: لا وقتني على شخص ثاني قال لك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
4: شكري عسلانته صار رئيس قسم.
6: رئيس قسم
5: بالعين صار رئيس قسم.
4: نعم وعنده سكرتيره.
5: شو مش
4: بتحبوا تعملوا زياره؟
5: ليش
4: لا؟
6: مش مين عمل اذا كان
4: ثالث غرفه على اليمين. بس ما تنسوا ترجعوا تشرب القهوه عندي. ها
5: مش مانع ابدا، بكل ممنونيه.
4: اهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة.
3: وحياتك يا إمام، مين ما إجا لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: إيه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك أبدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي، هيدا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتيرته إمام وبس. اتفضل.
4: اهلا وسهلا.
1: انا اقول نسيتنا.
6: ولو معقول نسينا؟
4: انا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين يا شكري؟
5: ولا عمك شكري افندي، واليوم طب شكري افندي طبعا فيناش ننكر. شو نسيت هك الشقفة الخبز اللي اخدتها من جيبة وملحي بهك المطعم؟
3: لك ايه صحيح يا هلا
6: لك يا ابو شكري
3: الخبز، الخبز والملح. ايه هات الملح على نبعة المي.
4: خلينا الملحين ست الملحين دخيلكم هنا. صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين.
5: نعم.
4: سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تفضلوني.
6: يا حشيش
3: ذكرتي صارت عيب.
6: جايين بارك لك بالوظيفة.
4: اهلا وسهلا فيكم.
5: مبروك يا الوظيفة.
4: عطوقة تعرفتكم بسكرتيرتي الانسة ايمان.
6: ايه؟ شرفنا.
1: مرسي. وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
6: حسن هيك يا حيفلي تخلي الآن سيمان تحط على عينك، هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
5: لا حرامك ابو ملحم، مش الحق لا الحق على الترقية السرعيه رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلي يكون موظف بسيط عادي وصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
6: ما هو كل ما علي الاسم كل ما صار يسر.
3: اعطوها ايمان اطلبي لنا ركوة اخو كبيرة بينك سايد.
6: لا لا بترجيك يا انت ممنون كثير، كان وعدناه لسعادة المدير نروح
5: نسأله. ايه وعدناه لازم نوفي الوعد.
3: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغدا اليوم.
5: ولا بترجيك اليوم على الغدا لا كمان لانه ما بنقدر، بكره اذا كان شيء بس على العشاء مش على الغدا.
3: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمة الخبز الطيب
6: اللي ايه. طيب انتوا خبزناش نروح نشرب قهوة عن سعادة المدير.
3: طيب بكرة عشية
6: ان شاء الله. عشية
3: مع السلامة. مع السلامة. الله مع السلامة.
6: مبروك عشية.
3: شكرا شكرا. ايه صحيح والله صحيح مثل ما بقولوا جبل عجبل ما بيلتقى.
6: عجيب فعل؟ وما خلكش لون راس؟
8: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
1: فاذا طمن بالك بعد بيرجع لهون، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
6: ما بنكون خلص معامله السفر وانتهى الامر، لانه ما بدنا اياه نحن هلا تنرجعوا على وظيفته.
1: شوف عمري انا ايش نسينا بنسى.
6: شو بك؟
1: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها قال بس
5: الله يسعد ذوقك. طيب
1: وحطيتها هون تحت التليفون.
6: اختيارتك يا كمين.
1: تفضل عم ملحم.
6: العم ابو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي. ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل. ادعيا لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما، قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون، وشكرا ممن لا ينساكما فاتي.
5: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منا مصروف مش بالنا فيه، ليش نحن عطيناه إياه لحتى نعود نسترجع منه؟ حرام.
8: تصدق خي أبو ملحم قلبي مال إله كتير لهالشب.
1: لو بتشوف انا
5: بس على غير معنى.
1: لا
5: مش حلو على غير معنى.
10: عرفت تقبريني وين بيت خالتك سليمي؟ ايه
11: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
10: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
11: حكي هالتليفون ماما ما احسن؟
10: هو للاحسن احسن يا تقبريني، بس ما تليفون خالتك معطل وقال لي ما اقول يوديك هالمشوار الطويل.
11: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على راسي، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
10: عافيك يا حبيبتي يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
11: ما تخافي ماما على الطريق روحه ورجعه بس.
10: يلا حبيبتي الله معك ديري بالك من السيارات.
11: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
10: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
11: وحرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان شيطان مش اقل.
10: لا لا تقبرنا حبيبي بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. مدري مين اجا اجي نطلو ليك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
11: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
10: لا تحت تتلقع فيه وين تمدقت على صحنتا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي منيح العدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيكم.
6: شكرا.
5: كيف ما كان انتو خطرتوا عبيننا بس بدنا نحن شي مرة انتو تغلطوا ونخطر عبيكم.
10: وكي اختي وقدنا على اي اوتين نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل
6: اتفضل خفيش من خيال اصبعك. ولو ما عطانيكيش بطاقة اسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
10: ايه بدك للدغري يا خيي مدري وين حطيتها وين سيد ضيع تبرمت وقلت عليها ملقل.
5: طيب من دون بطاقة بداش بطاقة الحكاية. اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيح بيسأل ووين بيعرف وين.
10: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
6: شو وانا وشكر من غسارة بعده بالشغل؟
1: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
6: ما هيك فكرة
1: يعني. بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
5: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد.
6: ايه
5: والا في وقت ما بعد شغل في الشام وبعدين داخلين مين بيتعشى بعد
1: بكي. اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
11: ايه والله. وانا اعمل القهوه ماما.
1: انا بعرف انت اللي عملوا القهوه.
6: عندك للدغري توفزنيش اذا قلت لي لا طعب فيش امتين ما بيجي اعرف اكثر مني.
1: يا صف عمرك يا خرايا ما تقفزنيش خي دخيلك هي تعمل لك ركبة قهوة مش فيك. لو سهلة فيكم.
5: وطيح انت مش لاحق ما بعنا شو صلنا عين قطيعه دخلت ان بتكون مشتهي القهوة هيك بتعمل ضرورة تسمعها وتزعجها للحرمة وبعدين مصر ما عنداش بان
6: لك يا عمي اولى اخر بقى تعمل قهوة شوف فيها تخمي إذا فش عند بان ما بتقول ومش رح نعمل النوم
11: لك. هاي جواب.
5: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
6: أهلا يا أبو الشاكة.
5: أهلا أهلا. أهلا يا أبو الشاكة.
3: يا أهلا وسهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لإذني. كنت خايف إنكم ما تلبوا دعوتي على العشاء الليل.
6: ولا هو ما وعدناك وخلص.
5: طيب وليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوة يا شكري يا فندم؟
3: لانه شفتكم بصراحة امتعطوا شوي لما خبركم قصة طرد فادي من الوظيفة.
6: الحقيقة مش انه امتعطنا بس زعلنا كثير كمان ومنك انت.
5: منك انت شكري يا فندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشم.
3: شو بعرفني ست ملحم راحت
5: يمكن.
1: اهلا وسهلا فيكم نورت الدار.
11: اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.
11: اهلا
3: وسهلا. سريا
11: عيون
3: شو مبين ناجي وحده هون وين وده؟
1: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
12: برافو عليك يعطيك العافيه. بعثت البنت بهالليل من هون لهونيك بكبت الشمس دغوش الدنيا.
1: بعد شو بدك يا تقبرني شو حدايا بعدين ما بقى الا تيجي وصبيي صار ما بيخاف عليها.
12: ما بيخاف عليها لا ما بيخاف عليها لك بيخاف عليك انت كمان مش هي بس.
3: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
12: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه؟
6: وبيتها بعيد كثير
5: بدك
3: تروح. طيب بكره بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفدين بعته لبيك انا بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك شيك
11: لك ابو انا شو
3: سويت؟ امي اسكتي بقى رح اسكت ايدك ها شيك قدامي لشوف ماشي؟
12: ايه انت هونيك وقف عندك اترك البنت اشوف شو بدك هنا؟
3: يس هيدي بنته ماخذها على البيت.
11: نعم ما تصدقوا هيدي اخذني بدي يضربني على الخدمه.
3: اجرم يا قاسي اترك البنت قلت لك اتركني
12: اتركوا فل من هون اترك البنت احسن ما تيجي تروح شاريها فل من هون فل
3: اجرم بلا ضمير انتوا امثالك عمو انتوا وين بيتكم؟
11: مشنا بيتنا بحي المراجيح هونيك
3: بحي المراجيح وشو جايبك لهون؟
11: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
3: بعدك أحسن من الناس انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي أنا جيت مشي أشوف بطريقي إلا وجوه وقلوب قاسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها؟
11: مالا شي يا عمو بيكفي خلصني من هالوحش البشر.
3: انت ما قلتي لي مين هو البابا؟
11: انا بنت شكري ابو صلاح عمو.
3: شكري ابو صلاح يعني اكيد بكون شكري ابو صلاح. طب شو بيشتغل البابا عمو؟
11: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك.
3: ماشي معي حبيبتي توصلك انت شو سميك
11: كنك تروحنا اختي نرجع هون عملتيني شيطان
1: كنك ما وديتي يا عمك انت
12: البنت مش عارف خلتها يا سوريا مرة عطلوني
13: مش عارف تحكي اللي جبتي الوا بتكون راحت قلتها
12: عم تسأليني إلى أنا وين بتكون راحت؟ أخ أخ منك ومن جد بنتك أخ لك مش عارف إن الدنيا كلها مشيتي لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تفهميني بس كيف
13: لك يا رجال كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي ما سألت حدا ما عطيت خبر للمغفر
12: أنا ضل معي وعي اسأل أنا وعاطي عاطي خبر لحدا أنا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت طيب وملحي ست ملحي دخيلكم بوت جايكم شوروا علي بس قولي شو بدي أعمل
6: طول بيت هلق انا بتوجه صوب المخبر وبعطيه خبر خلي يودوا دوريات يسأل
13: ايه ايه ايه عجل عجل ابو ملحم اخ يا ريت بين بليها العشاء يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء
12: يا ست ملحم شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو
13: يمكن هي
9: ان شاء الله يا رب يمكن هي يمكن هي
13: اذا فيش يا ربي
9: هي
13: الحمد لله على السلامة
12: وين كنت يا بابا وين كنت يا بابا وين غبت وين رحت يا بابا وين
11: كان أخذني هذاك الرجال بده يضربني العجل
13: شفت عتيل انت فكيت حبلي ضربه عذاب
9: مين
4: فادي
13: فادي
4: فادي
14: ايه نعم فادي صدفي بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب ويد الأنطرة عم يضربها
12: اخ من هو هالبلد امير من هو الواطن من هو هالاخلاق هيدا
13: ما عرفت مينه يا اخ
14: صدي مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايديه
11: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تتركني
12: اخ لو بصير لحط ايدي باخواني وبعد صار مجرم البلد امير
13: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهيدا البنت ماشي ماما لحد
12: العشاء يا حبيبتي
11: انا كمان
9: شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي
6: ولك يا ابني وين رحت كيف هيك بتروح قساوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني
14: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكتر ما عذبتك يا عم ابو ملحم خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء
12: لا لا اف فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر
13: يا
12: اهلا
13: بفادي
12: انت يا فادي ما الك عايش بهالبلد انت بدك تهجر لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد
9: صحيح
12: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح انا عملتك بالقبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأم سالم
14: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خيو الإنسان خيو شكرا فضلك
12: لا والله
6: لوين؟
12: لا يا فادي ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك الليلة بتقعد معنا بقوة الصفرة بتتحشى وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل وأنا إلي الشرف إلي شرف كبير بزميلتك
6: هلأ فشكري أبي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل بسواش تكون دائما أنت السباق في هالعمل المنيح هذا
12: ما فهمت شو بتقصد خي أبو ملحي
9: أنا رح فهمك شو بيقصد خي أبو ملحي أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيكم قصة شو كيسة ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجع بالوظيفة مثل ما قالك بملحي ليش ما بتكنش ان دايما السباق لعمل المنيح ليش
12: معك حق ست الملحي ومعه حق كمان خيب ومنحي بس خلينا نفكر بشي تاني لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من
9: الموت يا رب دخلك رجع يكفو
6: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي خلص لك بنتك انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه
9: وما تخافش شكري افندي
15: مشي بضمير حي ونية طيبة ومستحي لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأن بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلادي العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانة.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرد

0: قبل الايام المره
1: هيدي مش اول مره.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينها، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتحفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماح الأرض مثل العرض ما بتنباع العملي ورق في مين عم يطبع شبر الأرض لو راح ما بيرجع بكرة الندم صدق ما راح ينفع ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع الأرض مثل العرض ما بتنباع بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع ممنوع انت تبيعها ممنوع لعنده أرض ما يوم رح بيجوع شباع بأرضك كرامي شباع الأرض مثل العرض ما بتنباع الأرض أبعد من سهل وجرود تاريخنا بترابها موجود هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع الأرض مثل العرض ما بتنباع يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار ومنه بنينا قلاع فوق قلاع قلاع المجد ما يوم رح تنباع مني نصيحة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوه.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة.

مين وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين ونسور بس كنت الوكرهن صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي هيدا الحرف مفتاح من شغلي افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي الآل سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مستار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار عالمجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل

0: يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين. فعلنا.

0: وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلا، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: عشتيها ومع كل حبة بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحيها. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعهم تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب. عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مجدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: بنفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم بيتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: اغفر لنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحشاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه، هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور ببدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهن الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس. فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألفة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياك نشا الحياة الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

إنه يوم تاريخه. قد حضرنا إلى نار الياس أنت الياس المذكورة أسماؤنا به بوجه العموم من دروز وانصارة ونداولة وإسلام المعروفين بجبل لبنان من كافة القرى، وقسمنا يمين على مذبح القديس المرقوم لأننا لا نخون ولا نطابق بضرر أحد منا كائنا من يكون. الرأي واحد والقول واحد. 7 حزيران.

יש לך לאמת! לסבור שעשה!

0: تعرفوا؟
1: لا لا لا، سيف البحر جاي عسكر.
0: عسكر؟
2: سيف البحر بلا مشاكل.
3: صبايا في الليل، انت وهي بتعملوا ايه؟
2: ولا شيء.
3: ما كنتوش في العاميه؟
2: نحن ما بنتعاطى بالسياسه.
3: ما تتكلموش في السياسه كده برضو، يعني لبنانيه وما تتكلموش في السياسه. الله، أنا عارفك؟
2: أنا ما بعرفك.
3: قبل كده.
2: قبل كده شو؟
3: قبل كده، قبل كده، قبل كده، قبل كده شفتك فين؟
2: ولا مطرح.
3: ولا في أي حتة؟
2: لا.
3: شفتها فين يا شحاتة؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ بجد قبل كده شفتك فين؟ قل لي يا حبيبي يا شحاتة، شفتها فين؟ انت يا سكر نبات يا شحاته، شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين يا ابني جمال؟
2: يا دلي هيدا ظابط عند بيي، قولك عرفني. مشيت اروح نام عند خالتي.

0: هاتوا يوسف. انت منين؟
1: من الجنوب.
0: وين تعمل هون؟
1: هون بلدي.
0: بلدك؟ شو بتعرف عن ابو سمره واحمد داغر؟
1: ولا شيء.
0: عن يوسف الشنطيري الملعب ببولياس؟
1: ولا شيء.
0: تعرف سيف البحر البيروتي؟
1: لا.
0: ليكو ليه؟
2: بدك تعرف بالقوة
0: يا زابط. كولوا جسمه بالحديد تيعرف.
3: حاضر افندم.
0: لا تعطوا فيه هيدا.
3: كانوا بينهبوا زخيرة العسكر في حرس بيروت.
0: وما بتعرف سيف البحر واحمد داغر؟ عصابات قتلوا نهب. ما بدي.
1: نحن مش عصابات. نحن بدنا حريتنا.
0: خلو
3: اخص عليك. وقع
0: بدهم حريتهم. نين طالع هالهوى؟ نين جاي شتي الأقواس يا بحر بيروت؟ بدك ردم. انت اللي عم بتجيب لنا القلق. انت اللي عم تقدف هالدول لعنا وبيضحكوا عالرجال تيموتوا باسم الحرية. كل الناس بدهن الحرية، بس الحرية ما بتقدر تكون للكل.
3: الجدع ده عالطرف يا فندم.
0: قولوا ليه؟
1: العمية عندها اجتماع حرش بيروت.
0: اجتماع بحرش بيروت. كملوا شغلكم.

0: ابو سمره غانم، احمد داغر، يوسف الشنطيري، سيف البحر، عمر علي وحسن قائد باي، امير خنجر الحرفوش، شيخ علي عمان، امير محمود شهاب، شيخ بيت الخازن، عفيف حكم، شمسين صفا، شيخ عبد الخوري، شيخ فرانسيس الخازن.
1: تفضل يا شيخ فرانسيس.
2: جلستنا سريعة، جاي المستر وود يبلغنا رسالة. معركتنا صعبة، بالأشرفية خسرنا وبحرش بيروت،
3: بالجنوب
2: وبالجنوب خسرنا، وبعكار وبالمات تفرقنا،
3: والنكدية
2: المشايخ النكدية مع أهالي دير القمر عرفنا إنهم بسبلين. المستر وود،
4: مساء الخير. تم الرأي بين دول العظمى، إنجلترا، النمسا، روسيا، بروسيا والعثمانيين، على طرد بهيم باشا من سوريا ولبنان.
2: الله يديم الدول العظمى.
1: الله يديم المستر وود.
4: لكن بيلزمنا عريضة موجهة للسلطان منكن انتو، طالبين العرش السلطاني يرجع يحميكن ويحكمكن ويظللكن بالعلم العثماني.
2: بكرة بتكون العريضة مكتوبة وممضية وموجهة لأعتاب السلطان الشاهنية.
4: بيرفكت شيخ فرانسيس، بيرفكت. وانتو اصمدوا شوي، وبناء على طلبكن الأساطيل بتوصل بتوزع سلاح والمعركة بتتبدل. مساء الخير.

0: اسمه أبو الياس الفلوبي، ده وحي أطراس إبراهيم باشا حودي السجن.
1: يا بك باشي مختار، والياس بيلعب على 60 حبل، هيدا بده يقبض.
2: حبيبات قلبي، حبيبات قلبي.
1: والياس هو قال اجتمعت بعامية أنت الياس؟
2: أنا فشر؟
0: فشر إيه؟ تقارير المقبلين بتقول كده.
2: يا سيدنا أنا انوجدت بس ما اجتمعت.
1: كيف كيف كيف؟ شو الفرق؟
2: يا مختار بيك، يا عساف بيك، مارق أنا وبنتي سمية بساحة أنت الياس، سوار وعجقة، علقنا بالعجقة.
1: يعني إذا علقت بالعجقة ضروري توقف وتسبني، وأنت محسوب علي؟
2: لكان بسبهم إلهم؟
1: شو لكان؟
2: يا سيدنا إذا سبيناك ونبتحبسونا، وإذا سبيناهم إلهم بيقوصونا قليلي بلد طويل عريض، ما بقى فيك تسب في حدا.
1: هيك يا أبو الياس، نحن أعلننا الحرب على العامية.
2: أعلنتوا الحرب؟ تعيش.
1: نعم أعلننا الحرب والمعارك دايرة، بدك توضح موقفها.
0: وعاوزين رجالتك يكونوا في المعركة معانا.
2: رجالتي ناطرين الأوامر، بس لازمهن شوية إمدادات، بتعرف ناس بدها تحارب وظروف صعبة.
1: فهمنا، يعني قداي بدك؟
2: شو ما بيطلع من خطركن منيح سيدنا، أنا معي شوية مصريات، بس لولا هالظروف وحياة مرتي ام الياس ومين رزقني اياها ما بطلب. بس اجت دولتكن العليه نزلت سعر العمله، ما عادوا يحرزوا.
0: قريبا ان شاء الله حنرفع سعر العمله تاني. على العموم فوت علي بكره
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
3: ما شاء الله. ما شاء الله. اهلا اهلا اهلا اهلا بالست فريده. ازيك يا هاني؟ ازيك يا ميرا؟
4: ايه ده؟
3: ده انت ما سألتش ميرا رأيها فيا ولا ايه؟
1: ولا يهمك ولا يهمك، ما بيصير الا عخاطرك. ست فريدي.
5: نعم.
1: بكرة عنا انصل فرنسا وحضرة البكباشي على العشاء.
5: اهلا وسهلا.
3: ادي ميرا زايدة حلاوتها.
5: من لطفك.
1: يا زابط زبطولي حملة مطاربة.
5: خير ان شاء الله. في شي؟
1: صدر أمر بالقبض على زعم العامية ونفي عن مصر.
6: وسيف البحر.
1: سيف البحر. شو بين صرتي تهتمي؟ هودي صغار ضيعان السفر فيهم، منصفيهم هودي.

0: وصل والاجتماع جاهز.
1: يلا بينا.
2: اكسلانس العميل،
1: وضح موقفك والا هتدخل العتريس.
0: لا لا لا لا، هذا العتريس صاحبنا.
2: ده ملوش صاحب، خد بالك.
0: اكسلانس غيونيون.
3: كلمة واحدة يا بي.
2: قول يا شحاتة. ميرا، ست فريدي.
4: نعم.
2: ليلة العامية بنتك ميرا كانت بساحة أنت الياس.
4: أنا
5: تقبرني كانت عند خليتها.
4: ايه؟
2: بالظبط، شحاتة شافة.
5: هلا بدي صدق واحد من آخر الدنيا وكذب بنتي.
2: أنا بدي ريح راسي، قررت خطبها للبكباشي مختار.
4: ايه أنا ما بحبه.
2: ايه بتصيري تحبي.
5: لا تتسرع يا عسيف.
4: هيك يا أمي تجوزوني لشخص ما بدي إيه؟ عم تتصرفوني بحياتي، على قليلي خدوا رأيي.
5: أنا ما أخذوا رأيي لما جوزوني بيي.
2: فريدي ما أخذوا رأيي وكمهجوا القديسين وانت وتصلي، فمن آخر علقتي هاليوزباش إنه مغطر.
4: ويخدني على آخر الدنيا ومعود شوفك انت هون وأنا بمصر. يا أمي العسكر مثل عصافير العبور مرق الطريق.
5: إذا هيك طمني بالك، جماعة إبراهيم باشا قاعدين.
4: قاعدين؟ فأسن العامية معها
5: ميرا.
4: عسكر إبراهيم باشا غريب وكل غريب لازم يفل.
5: ميرا
4: انتو قاعدين هون، انتو قاعدين هون والجوع أكل الناس.
5: غدي

0: الهيئة رحتي على عمي.
1: ايه يا امي
0: ليش رحتي يا ميرا؟
1: سمعت بيي عم بيقول رح بصير في ثورة، انا رحت بدي اعرف وين عم تربى الثورة.
0: عرفتي وين عم تربى الثورة؟

0: شيء إلا إنك متضايقة.
1: سمية، بي بده يقتل سيف البحر
0: ويقتله.
1: كيف يقتله؟ ما حرام تعرفنا عليه
0: هيك بس؟
1: ايه هيك، شو بدي يكون في غير هيك؟
0: انا شايفة انك ما عم تقطعي سيرته.
1: انا بدي افكر بواحد متشرد. بس ما بعرف كيف اجا من هالليل، من حكي ثورة كلماته لمعت مثل سلاح

0: عم بيع صابون.
1: صابون وعم بتنادى على السحوب؟
0: لضرورات أمنية.
2: وشغل وين صابوناتك؟
0: شغل برا.
1: نقدر نشوف؟
0: تقدري تشوفي وتشمي كمان.
1: فرجيني.
0: هيدا شغل فرنسا.
3: وهيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا.
0: وهيدا شغل إيطاليا.
2: هيدا شو؟
0: وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف انت وقف انت وانت وانت وانت وانت انت انت كمان. كلكم موقوفين. اجاكم الشاويش اسعد حنا من عين دارة. صابونة صابونة.
2: ليش الصابون ممنوع؟
0: الأجنبي
2: ولا كل شي فيه أجاني. دق بعينك هلا.
0: وانت رح تتوقفي معه لأنك شريكته بالجرم.
2: جرم شو؟
0: جرم يا بنت. شايفي هالبلد بضياعة وسهولة وجبالة؟
2: ايه.
0: ممنوع ممنوع قطعا بيتا تشتري صابون الا من مصبنة المير اللي بدائر القمر. شو فهمنا؟
2: طيب وشو بده المير بالصابون؟
0: شو بده؟ بده يزحلق خصومه.
2: اذا قضية زحلقة وبس. الصابون الاجنبي عليك الزق قتولي.
0: يا بنت يا بنت هلق صاحب البستان إله حق يستغل بستانه ولا لا؟
2: إله حق.
0: حق. والمير الحاكم يلي تعب على البلد بده يستغل البلد تتوفي معه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. علقتي يا حزني علقتي. شو القصة
4: يا شاويش؟ شو هالظلم؟ ابني هرب من الصخرة وقفوني مطرحه.
0: يا حرمي مش انت امبو الخلفتيه؟
4: بلا.
0: لو ما تخلفيه ما كانش نوجد. ولو ما نوجد ما كانش كبر. ولو ما كبر ما كانش هرب من الصخرة وكدر خاطر المير. مسؤوليتك واضحة. خدوها من هون. وانت يا حزن موجوع قرب تنشوف شو القصة.
5: صيدنا صار في مشكل. واحد ضربني سكين وهرب. وقفوني إلي.
0: الدولة بتفهمش. الدولة بدها موقوف من غايمي والله بعتك تقبرني. خذوه. علقنا.
6: شلحوني بوريد.
0: عمهلك تقبرني عمهلك.
6: روح قل له لجوز باشا عالسيف بيسلم عليك سيف البحر.
0: مين منقل له حضرة الأخ؟
7: قل له سيف البحر.
0: ووووووو وصل سيدنا وصل. تامر عمر والله
6: انتو الله معكم عبيوتكم.
0: صابون يا صابون.
8: انتي
2: سيف البحر.

0: طبت علينا الخيل.
1: وين؟
0: رح يوصلوا.
1: خدوا استحكامات، عجلوا، اوعى تقوصوا.
2: وديتولي سلام وجيت انا اليوزباشي عساف.
0: يوزباشي عساف نحن شايفينك.
2: خيالتي جاهزين وجاي اعمل معركه.
1: فينا نتصيدكن واحد وواحد، بس اليوم عنا اسباب وما بدنا نقاتل.
2: اذا ما بدك تقاتل شرفت نتحاور.
1: تفضل نتحاور.
2: بسألكن ليش حاملين سلاح وشو قضيتكن؟
1: قضيتنا خلاص البلد.
3: خلاص البلد.
2: هلأ كل ما واحد حمل بارودي وتمشى صار عن يده خلاص البلد.
1: بلدك بلدك ناقصته العدالة، ومن هيك مش عم يزبط. يا الكل بيكونوا مثل بعضن، يا أما في ناس بدها تحمل سلاح.
2: يا هالبحار المتمرد، هاجي تجيب لي مبادئ ملقوطه عن ظهر المراكب. انت عم بتقاتل النظام وانا بدي حاكمه.
1: اللي بيقاتل بيقاتل تينتصر او يموت، وبالحالتين ما فيك تحاكمه.
2: ايه روحوا اشتغلوا روحوا. جماعه العاميه عم يضحكوا عليكم، في لعبه دوليه وانتو شغلتكم بهاللعبه تموتوا. فتقولوا المراكزن ومحسبين حالكن عم بتموتوا للخبز وللعدالة.
1: يا يوزباشي انت عارف انه ما بقى في شباب تشتغل، نص الوطن بالصخرة ونص التاني عم بيقوص.
4: يا يوزباشي يا يوزباشي مين قتل على جنون؟ انت
5: يا يوزباشي
4: دم خي عم يندهلك.
5: يا يوزباشي مين حرق بيوت الشميسي؟ انت يا يوزباشي.
2: الرجال اللي واقف قدام اعدم خفيين عارف البواريد مصوبة عراسه، بس الكلمة لازم تنقال. أنا القانون والمجرم بده يتعاقب. الحرية كلمة للاستهلاك. اللي بده حرية الفوضى، اللي بده حرية مثبت الحاكم، اللي بده حرية أكل النظام. مش كل ما واحد طلع عباله يغني موال يغني باسم الحرية. يا المغرورين بكرة جاي خريف، رجال العامية رح بهروا متل راع الحور. وين بدكن تتخبوا؟ لا بتضيع في إلكن ملجأ ولا بمغاور الجبال.

0: ندهت لي
1: عبود قديش في عنا رجال بتقاتل؟
0: عنا 10 رجال.
2: 10 بس
1: وبزيادة، 5 بيقاتلوا مع العلمية وخمسة ضدها.
3: بس انتبهوا تقوصوا على بعضكم. ها
0: شه، كيف بدنا نقوص على بعضنا؟ ما كلنا صف واحد
1: عبود،
0: كلنا صف واحد
1: عبود.
3: ما هو الخوف من الصف الواحد.
1: خد هيدا لك.
0: عيشة الزعيمات
1: عبود، بتنقيد الخمسة اللي بدهم يقاتلوا مع العامية يكونوا مشاوربين، وبتوصل بتقلي واليوز باشي على السيف نام على حرير. المعركة رح تنقلب لصالحكن، لأن رجال خيك بولياس نزلت معكن ساحل وجبل.
0: كشخ بولياس، كشخ بولياس. بين هيدي عملة فرنسوية.
1: فرنسوية؟ عال انت قاتل مع الفرنسوية.
4: مساء الخير.
1: يا أهلا بالشباب، يا أهلا.
4: من حضرة الوزباشة أساف.
1: ممنون.
4: تأمر شي؟
1: فضل عود نسيك فنجان قهوة.
4: أبقدرش بقعد
2: بيك شي؟
4: عندي قضية وأبقدرش بقعد بخطركم.
1: يخرب زوق وشو رسمي. تفضلي، عايزبنا خطبة بنت أميرة.
2: مين بدها تخطب؟ سمية
1: بدها تخطب البكباشي مختار.
2: سمية
5: شو بدي يا أمي؟
2: شو بني؟ صاحبت كبيرة خطبت البكباشي مختار.
5: مختار؟ بس هي ما بتحبه.
2: بتحب وما بتحبه رح تتجوزه.
5: بدهم يغصبوها فيه.
2: ايه بس بس بس، يخرب بيتك شو دش المين فوقك وتحتي، ومش رح تعرفي تتجوزي. وهيدا بولياس كل شي بدولة بناس، ما عرف يدولب عريس لبنته.
5: ما بدي اتجوز واحد غريب.
2: اسكت اسكت ولكن ابر اسكت. بكره بتروح مع مصر تاكل الزغاليل، ويمكن ياخد برت عمو معه كمان، بياخدها على اسكندرية وعلى ابو هلول. انت الوافكرك تروحي عبو ميزان ودار شمرا ام موسى ام مسعر.

0: سيدنا حرك الزباشي. إذا تسمح في مطرب جبلي مع فرقة دقيقة ورقصين جايين يشاركوكم بالأفراح.
1: يا عمي هالناس شو بيحبونا؟
0: بيموتوا فيك سيدنا، بيموتوا فيك.
1: إذا هيك قلن يتفضلوا يشرفوا. أهلا وسهلا فيك.
0: يلا
1: يا أهلا يا أهلا يا أهلا.

فرقة 116 93 70 مشاهد بحضر فرقة 36 خيالة بحضر فرقة 19 مدفعية بحضر

0: يزبشي هتتوجع مع قوة نظامية لجمع السلاح ويفرضي غرامات شديدة.
1: يا بك باشي مختار الأمير نصحنا بالتساهل.
0: أوامر إبراهيم باشا العنف، التساهل غير موجود في قاموس الباشا.
1: بعرف بعرف، لكن الأمير بيعالج مرات بالسياسة.
0: إحنا هنا منحارب علشان بقاء الأمير اللي خلى العمية توحد صفوفها، مش التساهل اللي خلى الحركات السرية تنشط في بيروت، مش التساهل اللي خلى سيف البحر يتجرأ علينا أنا وإنت ويخطف بنتك ميرة ليلة الخطوبة.
1: الله يخليك، ما بقى تجيب لي سيرة ميرة، حسبها ماتت.
0: أنا لا، أنا اللي أهنت على مرأة من الناس، والعتريسي ده هيفضل وراهم لما ينتقم لي، مش كده يا عتريس؟
2: أيوة كده.
3: فرطت فرطت فرطت فرطت فرطت فرطت، العمر إلكن، فرطت العامية والشيخ فرانسيس هرب عبروس.
2: هلأ تعرفي
1: ما هو لحق حاله، هرب عجزيرة الأرانب من هنيك كفى عبروس.
3: شو هالانتصارات يا عمي، بالشمال بالجبل بالجنوب، الله يقوي إبراهيم باشا والمير بشير.
0: من دلوقتي العمليات العسكرية حتتصعد جدا.
3: وشو موقف فرنسا؟
1: ما تخاف ما تخاف، فرنسا واقفة معنا، عم بتساعد إبراهيم باشا والمير بشير ضد العثمانيين والأنكليين.
3: يا عمي في غليان شعبي ضد العامية، تصوروا مرتي أم الياس بدها تحارب. وصلتني اترجيك تبعت لها شي قطعتين سلاح.
1: والياس راح تعمل لي ام الياس ريكاردوس قلب الاسد، هي بدها تحارب؟ وسطك صرت اخذ 20 مرة، اصحك تكون عم بتاجر فيهم.
3: شو هالحكي ما بينقال لابو الياس، انا مع كل الموت وحيات مرتي ام الياس، ومين رزقني اياها؟ ما رضيت استقبل مندوب السلطنه كرامتكم.
0: معلش معلش، خذ اللي انت عاوزه بس لاخر مره. شحاتك
4: افندم،
0: سهل امور ابو الياس.
3: يطول عمرك، فيف لا فرانس، والبكباشي فيف لا فرانس.

0: ضيعة لا ضيعة، لحقين المعارك. أنت بدنا نستر
1: قبل ما يفلوا عن أرضنا عبس.
0: بس البنت بتحلم دايما بعرس.
1: أنا ليلة اللي اختطفتك همي كان مصير إلو.
0: إلو ما صرت. ولك بعد ما صرت
1: بدك ترجع إلى أهلك؟
0: أنا ما جيت أرجع، بس خايف شي نهار ما عود أعرف لوين بدي أرجع.
1: أفكارك سودة، احملي باروري وحرسي. السلاح بغير التفكير، بيشحنك بفرح غامض من معركة مش منتظرة.
0: أنا كنت أحلم إنه بضيعة بعيدة بشي جرد ما بيوصل له عسكر بيدي يكون لنا بيت صغير.
1: رح يكون إلك عرس وبيت، عرس ما حلمت فيه بنت ملك. زعم العميات بعبياتهم المقصبة، صبايا تضيع بسوان الرز والملبس، المحاربين بالبوريد اللي حررت الأرض، وخيام العدول مهبطة ومدافع الساكتة بهالسهل، وانتي وانا احصنين بيض تحت قواص النصر.

0: وصلوا وصلوا.
1: انت رجعت يا شيخ فرانسيس؟
0: بعدني واصل مع الاسطول الانجليزي.
2: ليش وصلوا الانجليزي؟
0: مش سامعين المدافع؟ الانجليز وصلوا، العثماني وصلوا، البروسي وصلوا، النمساوي وصلوا، كلهم وصلوا
3: يا شيخ فرانسيس. هلا وصلوا، بس انت بدهم يفلوا.
1: تقلت الحال علينا. عثمان باشا المصري واصل مع 8000 عسكري نظامي من حلب.
2: بلشوا ينهبوا الضيعة ويحرقوها.
0: أنا صار عندي ضمانات دولية، هالأساطيل جاي تساعدنا والمعركة رح تنقلب لصالحنا.
1: بدنا قوة على الأرض.
0: العثمانيين رح ينزلوا عسكرهم بالمعركة معنا.
3: ومين بعت وراهم؟
0: نحن بعتنا وراهم. نحن طلبنا من الدول يرجعوا العثمانيين تيخلصونا من ظلم إبراهيم باشا.
3: يا شيخ فرانسيس أنا ما بفهم بالسياسة، بس هودي ما اجوا كرامة سود عيوننا.
1: وكرامة شو اجوا؟
2: جايين ضد فرنسا وابراهيم باشا، ولا يعنى ارض جاهزة لمعركة. اجوا
0: يا جماعة، السياسة متحركة ما بتثبت، والشاطر هو اللي بيستغل الظروف لمصلحته.
3: انا خايفة، هودي العثمانيين جايين يرجعوا مراكزهم، والانجليز جايين يفرقوا القلوب، واللي بعيش بذكر التاني.
1: تكلي على الشيخ فرانسيس يا ميرا.
0: ميرا اسمها ميرا.
3: يا شيخ فرانسيس ما في قوي دخل عرض ناس وفل بالهين، خلينا نستعد على نهر دم جديد.
0: ميرا بنت مين؟
1: ميرا
0: شو بيت؟
4: ميرا خطيبتي بنت اليوزباشي عساف، وعم تقاتل معنا.
0: بنت اليوزباشي عساف، هيئتها مش قليلة.

0: من حي الدول الصادية.
1: من حي الدول
0: الصادية.
1: من حي الدول الصادية. من حي الدول
0: الصادية. أنجليز.
1: أسنانية وبروسية ونمساوية.
0: أو سالم باشا.
1: سالم باشا.
0: أو رستم باشا.
1: رستم باشا.
0: أو سالم باشا.
1: سالم باشا.
2: بوليس.
3: إيه.
2: 900,000 فرانك وزع المستر وود.
3: قديش قديش؟ يي يي.
2: بوليس
3: يا دلي يا دلي شوال معطر يا دلي، لو روح كنت طلعت لي بشي 100,000. انا ما لي حظ يا دلي شوال معطر يا دلي شوال معطر.
2: وصاحبك الشيخ فرانسيس
3: ايه
2: وزع 10,000 بارودة.
3: 10,000؟ كنت قل له رجال خيك بوليس عم بتقاتل معكم. لك يا دلي شوال معطر.
2: ولك رو رو قلت له طلع لنا 5 بوريد.
3: 5 بوريد؟ وينهم؟
2: بالمستودع.
3: عال هودي انجليزيات جديد بيعتهم بتحرز.
2: عفوقه
3: ايه؟
2: وصل صاحبنا الغزاوي
3: ايه؟
2: وبده يشتري 60 بارودة.
3: 60 بارودة؟ من ايه بدنا ندبرون؟
2: ما عنا 45 جاهزين.
3: 5 انجليزيات جديد؟
2: ناقصنا 10. 10
3: 10 10 10 يا بوليس 10. مش رح خليه ياخدهم من جماعة اليوزباشي. عبود
2: ايه؟
3: قديش في عنا رجال عم بتقاتل؟
2: مثل العادي 5 مع العمية و5 ضدها.
3: بتبرم عليهم بتشلحهم بوريدهم وبتجيبهم لهون.
2: وبشو بدهم يقاتلوا؟
3: إلا تكون محسبوا العسكر النابليون ما هودي كل عمرهم ما عازي يقاتلوا بالمقلاح.
2: ايه ايه ما هو المقلاح مجاله أكتر من البارودة.
3: عبود فيك تدبر لي شي مدفع؟
2: مدفع؟
3: ايه مدفع. دخلك هودي مدافع الاسطول بينفكه؟
2: مش عارف بسألك.
3: اذا بتدبر لي مدفع هلأ ببيعه لريس داير بحردق.
2: ليش بونا جنيديوس عم بحارب؟
3: لا بده يهد داير الروم.
4: وكزلمي ابدكش تروح تهني بوصول الانكليز.
3: لك يا مرا بيقول المثل عند تغيير الدول احفاظ راسك. بالاول لنعرف مين بدنا نهني.
4: ايه قوم قوم رح خد شيخ اسعد بوشديد وبولس نفع وروحوا هنوا.
3: شيخ اسعد وبولس اختلفوا مع اليوسبيش وراحوا حوران.
4: طيب روح انت وحسن عبيد.
3: حسن اختلف مع العامية وصار بحوران.
4: قطيعة شبهوا جماعتنا كل ما اختلفوا ببعضهم بصفوا بحوران.
2: بس ما تتأخر بالتهناية وقولوا بولياس من جماعة ليوس باشي.
3: بدي ضل عملكن معلم مدرسي. شو بتقول الأمثال عملوا درس الأمثال الخ...

0: أتجاوز.
1: أو أتجاوز؟ أنا رايحة معك.
0: هالمرة المعركة قوية، خليكي هون.
2: عسكر إبراهيم باشا 4000 وانتو ليه؟
0: العثمانيين دعمونا بألف عسكر.
2: بدك تتركني هون مع خطيرة الضياع؟
0: هون بأمن عليكي والناس بحبونا. سلوم خليك مع ميرا.
3: حاضر.
1: سيف البحر افتكر فيي وقول بدي ارجع.
0: صلي لي. يلا يا علي.

0: فادك قرب انت قربك بروم بروم علق تبطل علق السهلق بس يجي حضرة الزباشي كله من بيسلم عليه وقفوا منيح حضرة الزباشي
1: ضيعتكن عم بتلفي رجال العامية
0: أبدا حسك
1: دولي بتعرف كل شي سيف البحر كان هون هيكو ما تخلوني أجبركن على الحكي في بنت اسمها ميرا بتضل هون حال عسكرنا رح يقعد بالبيوت عأكل عشر تتسلموا ميرا
2: سيدنا شحني هرب بالحراش
3: قاتل كذاب
0: فادي
2: قاتلني قاتلني هيدا زلمة سيف البحر
3: بدنا نخلص منكم ومن هجمكم
1: نفسه بحقه
0: قوم لورا
3: تحيا العمية

يبيعك البيت يسلم بارودي وكل ثلاثة بيوت راس خيل واللي ما عنده يشتري.

0: يا اخوان المستر وود المندوب البريطاني بده يقرا الفرمان السلطاني.
1: من السلطان ابن السلطان عبد المجيد خان هذا الفرمان واجب القبول والطاعة.
0: واجب القبول والطاعة.
1: وليكن معلوما أننا خلعنا الأمير بشير الثاني الملقب بالكبير لأنه متحالف مع محمد علي باشا المصري وابنه إبراهيم باشا، وهذا مخالف لما نريد. وقد عيننا مكانه الأمير بشير قاسم ملحم أميراً وحاكماً، وعليه فقد صدر أمرنا السلطاني عن ديواننا الهميوني، فعليكم فور وصوله أن تتلوه على مسامع الرعية والأعيان بناء لأمر جلالتنا الشاهانية وإرادتنا السلطانية.

يا أهل هالحي، يا أهل هالحي، شربت مي يا أصحاب المروي. إبراهيم باشا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، مارق بضيعتكن وحيد، حدا يسقي شربة مي.

0: بيي
1: ربحوهني.
0: هيدي الحرب يا بيي.
1: مثل ما كنتي صغيري تجيبيلي البريد، نايمك بحضني وغنيلي، يلا تنامي راحتك.
0: قديشك حلو يا بي انت مكسور.
1: رجعتيني لطفولتي.
0: يمكن لو نلتقي انت ربحان كنت قتلتني. الانكسار بيرجع للطيبة.
1: بالنهاية كل الناس مكسورين.
0: بالنهاية كل الناس طيبين.
1: ارجعي معي. بتحبين هروح أسقي الباشا ناطرني تحت الصنوبر.
0: اتركوا لحاله، يمكن ما صح له وقت يتصاحبوا وارضنا الا هو وفالن.
1: هربتي؟
0: ايه.
1: وقتلتي؟
0: قوصت بس ما عرفت. انت اكيد قتلت.
1: انا مهنتي العداله، والعداله تقتل مرات.
0: بيي هاللي ما دفع الضريبة واللي هرب من الصخرة قصاصه هالقد فظيع.
1: بروح أسقي الباشا.
0: قليلي العسكري اللي فيه ما خليني اتعرف عبي إلا نحن وعم نتودع.

0: وإجا غريب.
1: راح إبراهيم باشا وإجا السلطان، لزيد الخبز بالمعاجن ولا البركة حلت بالبيوت
0: ولا ارتفعت راية الكرامة.
1: أنا ليلة العمية وخوف من حرب ومجيع رقصت وغنيت، كان عندي فرح. اليوم خلصت الحرب والناس عم بتزين، بس ما بعرف ليش أنا حزين.
0: الفقير افتقر أكتر والغني اغتنى أكتر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ودي هرجال عبيوتهم حلهم يرتاح.
2: زمان يا شباب ما اجتمعنا. شو يا محسن؟ الهيئة نقصنا كتير.
3: هي في ناس راحوا بحرش بيروت.
4: بديك وينه؟
2: بكفي. ما عندي اشي يا سعيد إلكن إياها. مع هيك زعمة بعد فجر الوطن بعيد. الظاهر لازمنا شي 100 عام 100 نوصل للخلاص.
3: خلاص شو؟ ما الناس مبسوطة ورجوا العثمانيين.
2: نحن بدنا الكل يروحوا.
5: يا اخوان
2: حرب العامية خلصت والناس فلت عبيوتها. شو رأيكم؟
3: منفل.
2: وميرا
6: منفل.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: هنا راديو كوكبة.
1: صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

روح عجناح الهوى ودني مين متلي مودي انا ما شفت من ودي.

لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.